شوفلك اللي كده متى لما تسد لما تسد الصبح شوفلك السماء النور شو نبي الكرة طالب ودرش الناس بيشوف موريتانيا بيجي العام بيشوف جايزين رغدي على الواحد